0: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك من حارب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر لي ولكم
1: الله أكبر الله أكبر

رسولا من محب من الله شيخنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم فوضعنا كل سبيل رسول الله يزمن من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن

شكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين.